بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف

0: وما وقم النار وما لكم من ناشرين.
1: Ibu Pujianti.
0: Bi'annakum muttakhidhtum.

يخلق من الأرض ما شاء خلق من الأرض أم لهم شرك في السماوات أم لهم شرك في السماوات إيتوني كتاب من قبل

أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل. وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم إن الله لا يهدي

لو كان حيرا ما سبقونا إليه، وإن لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم. ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة، وهذا كتاب مصدق لسانا عربيا